بشر وملك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من به ليقضيت أربي وقلت لي به لسان العرب وقل له حلاوة وقوتا يا من بلغ

وتسلم على النبي والرسول سلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسقل غير بدني وروحي مكاره الدارين يا مريحي وسقل غير ما حويت مفسده ولا توجه للعبا والحسده واجعل عقائدي وقولي والعمل خير مصالح وسقلي الأمل وفي الذي ليتبيح هبلي ما لم ينله الصالحون قبلي وصل يا رحمة.

وصل يا رحمن سرمدا على خير نبي ورسول قد على سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من شقى واللوم.

أنزلت من الأحب واجعل كتابتي إليك قائدة واجعل حياتي من نبي فائدة واجعل به بعد صلاة وسلام عليه حطي جاليا كل ظلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا صل صلاة شيعت ببشر مع سلامك على المبشر.

شيعت بتوسعة على النبي والرسول بالسعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدهر بأني شاكر لك على ما حازه المشاكر وأنني لست أرى سواك يا جاعلا

وصحبه في الحال والمآل، واجعل قراطي سيده وقلمي خير عبابات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلي يسر. وصل يا وهو بسرمدا على خير قليل وحد.

على سراجك المنير السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واختر لي اللهم في عقائدي والقول والعمل أنت قائدي وارفع جميعها بغير رد وامح انتهاء ما ساء لي كالكد واجعل تحركي مع سكوني مثل عبادات ذوي التمكين واجعل رضاك أبدا أنفاسي بلا أذى يا ماحي العفاس واجعل كتابتي ككل مرسل يا من هو يبتلي أجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمفجل النفر يا الله صل ولتسلم سرمدا على شفيعنا البشير أحمدا وآله وصحبه وعلى

المقدمات لبيك سرمدا معظمات وصل يا رحمن وتسلمي على الذي به كشفت ظلمي كما به محوت ظلمي والحجاب وجدت لي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واصرف قلوب من قلوني مسوى ما ساءني يا من كفانيهم سوى وأيس الشيطان والقبيلا مني وهب لي العلم والقبولا واجعل عبادتك عندي أحلى من غيرها يا من لديه الأحلى واجعل به عبادة عظيمة

جميع الأنبياء والرسل عني خيرا يا منيل العصر وجد الصحابة خيورا عني مع الملائكة معا بالمن بعد صلاة

وصل يا رحيم بالتسليم على ابن عبد الله ذي التكليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

كتابته إلى الله أحب من كل خط وإلى الماخ الأحب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وصلي يا لطيف ولتسلمي على

والتفهم ضرر كل عاس وصل يا لطيف يا أحبيا هدي على خير مطيع هديا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ويبني اليوم بحق الله سبحانه وبرسول الله بعد

وصحبه في الحال والمآل، واجعل به نغني ذا سرورا، له ومني يقبل البرورا، واغفر لوالدي يا ذا الرحمة، ولهما ذب رب منك رحمة، ولتصلح البرور إصلاح العليم، وصدري يجعل رب منبع العلوم، يا الله يا رحمن.

الذي قدمته قد زحزحت لغيرنا شقاء وفوزا منحت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رضاك قد أرحت مطيا لي قلت ما كنت أروم جذبا يا من كفاني افتراء وكذبا يا من كفاني

وزادني محرم صل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مرن نافع سميع كما جعلته رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من حماني عن معاد وسفر وقاد لي خيوره منه صفر صل صلاة لا تزال مدخلا بشرا بتسليم تفي معسلا في قلب من ليس يماثل البشر في الخلق والخلق وكثرة البشر سيدنا محمد والآل وصحبه.

لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يشوبه كدر يا من به يجري بإذنه القدر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء الأتقياء القادة.

الورى فيدخل على الذي أحببت ربي كما جعلته لي به محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وامح توجه الأرض.

لجسدي ولا توجه لجهاتي في السبيل. يا من حماني عن عناء الفانية ولي تطيب جناب الثانية، صل صلاة لي تخلد البشر بصارة للمنتقى خير البشر، مع سلام سائق ما لا يليق إلى سوى من بثنائي قليق. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، واجعل مدائحي له والصلوات فوق العبادات معا والدعوات، والتغنني بها عن التسبب يا من حماني عن عدم وتدب، واشهد لي الدهر بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن، يا قائدا لي من رئيس الحرم خليلنا.

الجمال وصحبه في الحال والمآل وأذهب الشقاء والعناء لغيرنا وهب لنا الغناء ولتفرجا من كل قلب قد قصد ما ساءني حيث رصد يلا

يجعل كلي للورى شفاء على الذي كوني خديمه ظهر في البر والبحر وليقت لي قهر سيدنا محمد والآل وصحبه.

شهر وتقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بحكم يا معطي التحديث على الذي طيبت نفسي كما وهبت لي به الهدى والحكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

شهر وسنة يا من تعالى عن منام وسنة صل صلاة لتكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل شر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي إخبامه

أغاني على الذي خدمته لي طيبت نواطني ولهداك وهبت سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل.

مسلمة منيرة جناني يا الله يا ذا العرش والكرسي يا متحفا بسرك القدسي صل صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن مع سلام.

محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تبوم في كل ما لاخترت يا باقي القديم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة عمري تصوم عن

ساجدا إلى سوى ما سأني حيث انتهى يا من لنا باب الجنان فتحا يا من حمى كل يتيم عن الشقاء وأهله وكل مفض لشخاء صل صلاة للمنى تصحه يا خير شاف إنك المصحه مع صلاة مني ينير بالي في الحال يا من

قَوْمٍ قَلَوْنِي وَلْتُخَلِّبْ لِلْحَلِيبِ وَاجْعَلْ فُيُوبَ كَالْكَلِيمِ نِيرَةِ قُلُوبَ حِزْبِكَ وَاسْتِعَمُورَ وَاجْعَلْ كِتَابَتِي وَقَوْلِي عِنْدَكَ حَقَّ الْيَقِينِ فُرْحَةً لِجُنْدِكَ وارفع قائدي وقولي والعمل مصححات لك واجذب للأمل واجعل حياتي يا جميل الجنة عن الأداء لي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني أسنان ما عني يبيع بلا إقالة بما خير بيع لك شكوري

وصحبه في الحال والمآل وزدوا أفضل السلام أبدا عني يا خير كريم عبدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمشفع يا مغنيا عن حاسد ومدفع صل صلاة عن عباك تغني وعن مناهيك نعم يا مغني مع سلام لي يوصل الصلاح مخيبا للرباح والفلاح على الذي قدمته قد صرفت لغيري العداء نعم فانصرفت إلى سوى ضري والإفساد والمكر والغرور والحساد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدي اليوم وبعد اليوم سلامة من جالبات اللوم واجعل بجاه المنتقى حياتي رعاية القرآن ذي الآيات وبشرى كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من ظلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي الشهود والعيانا.

وصحبه في الحال والمآل، وليقب شكرا وعلما بدعا، وأجر نفعا طاربا من خدعا. وارفع مكاتبي يا شكور يا خير من محا

ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبهتني تنبيه شاكر عليم باقي لديه النفل قلت للعلوم صل صلاة

الأحوالِ وصحبِ ذي في الحالِ والمآلِ واجعل شروعي طارد الأعادي لغير محوي مخزي المعادي يا الله يا رحمن.

صل صلاة بشروعي تشهد مع سلام بمضيه يشهد على الذي بيني وبينه اتصل بالانفصال.

يا من بغيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشكر حياتي بك يا شكور يا رافعا مني له شكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع الرضا بالواسع وللجنان كنت

عن صانداتي عن قبيل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا أمرتنا بأن نصلي على سيدنا محمد ظرف العلا وأن نسلم

لكفنا والحمد والشكر معا على الذي فضلك لي قد جمعا صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخل

وانشر علي بركات الفاتحة واجعل قلامي للغيوب فاتحة وانشر علي بركات البقرة يا من يوجه لغيري سقرة وانشر علي بركات آل عمران في الحال وفي المآل.

الكلام وصحبه في الحال والمآل ولي في الخط ما ليس يكون لأحد يا من لو يكن فيكون واكتب لي اليوم نصونا لم يراه

man sa'ahu faqad dunya askita. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة قد تزحزح قلوب من لم يحبوني لغيري ذا حليب مع سلام لسواي يذهب ما ساءني في أبد فيذهب على الذي قد زهزها الحسابا إلى سوايا وكفى الفسادا

الآل وصحبه في الحال والمآل ولي أوصل للجنان ثمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لي تجود بالغيوب ولسوى قلب

بعضا فيذهب على الذي يسره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

واجعل جميع ما جعلته البور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا حسنا يا من جعلتني خديما اسنا عني جزي والدي خيرا يكثر يا خالقا ما شئت يا مؤثر بحق وجهك الكريم طهر كليتي والقلب مني مهر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة لتقود صدقا في خدمي تذري الفيوب ودقا مع سلام لي يجود بالوفاء فيها على ما حنها مخوفا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وسنجه

واصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالحا قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك شكوري أبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي صل صلاة كالكليل تنور وتصلح البدن

الأفعال والأحوال وللمكارم قد الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هبلي ما لم يخزه الصالحون قبلي وخيق لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون يا الله يا رحمن.

من الأغيار واجعل حياتي بشر الأخيار وشغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيتني مسرتي بشكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي ثناء باق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس.

إله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة خير خير جالبة لأبدا حليب علم حالبة

سبحان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتجزه عني كل يوم خيرا كثيرا صافيا عن لوني واجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمة.

وعصي فؤادي ولساني من لغى وعندك جعلني نور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عصمتني من الورى والضير أوزعني الشكر على النعماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن

والآل وصحبه في الحال والمآل والتجذه عني ما لا ينحصر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورثات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الغفر صلي صلاة قد تؤيس اللعين

الحال والمآل واجعل به كليتي معصومة ولي في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصوم يا

صل صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمته يا حافظا عصمتني من صدمته سيدنا محمد والآل وصحبه

خير علم واعيا صيرت كلي خير سعي ساعيا وهبت لي يوم شروعي في الكتاب وما لي اخترت عصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعل كفعل الصالحين نيتي وهبت للذكر مع الحلاوة وقبت للتعليم والتلاوة يلا يا

القرآن وصحبه في الحال والمآل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدر.

وصحبه في الحال والمآل، وارفع لعرشك العظيم قبطي، يا من محى ما ساءني بالحق، يا الذي يا رحمن.

الأحوال وصحبه في الحال والمآل وأبي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير

وصحبه في الحال والمآل، وابله صلى عليه الله في الآل والصحب ومن والاه، مسلما عليه في الجميع.

وصحبه في الحال والمآل وليا الطي مسافة السمو يا مغنيا عن السلوك والملوك وليا بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليها التوليك كل مرسلي واجعل حروفي كفعال الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن بهم وجب لي خير الكلام يا الله يا رحمة.

نفوت شكي وعدايا والتنم إلى سوايا ذيك شفت مهبان يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يملا

سميع صل صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاته.

وصحبه في الحال والمآل وحبه بيني وبين السوء في أبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زحزحت فضلا لسواي النعرى وقلت للدرهم والدينارى ولي فيك

والآل وصحبه في الحال والمآل وشيت بشكري لك في ذا اليوم وبعده يا من حمى عن لوني أوصلت لي لقنتني فسرتني لا شك فيما

الجلال واجعل به خطي يا شكور يا من له من منتهى شكور شكرا وهديا وولاية الرضا يا من وقاني العبا والمرضى في كل شهر واجعل شهورا لعبادات حرت نهورا واجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رضائك فعنك لا تميل بوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه مهمت يا الله يا رحمن يا

بن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحفظ لي الذكرى ورب لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد وانترني حقائق الأشياء يا مكشفا

ليحقق الرجاء في كل الأوقات واجعل حياتي منك أفضل آيات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اشكر وعلم وتبارك أجدي وانفع بما يكون أعلى عجبي وصل عني سرمدا وسلمي على وسيلة الشفيع السلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل.

ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من الشياطين وكل لوم صل بتسليم بلا نهاية عمي على من قاد للدراية سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجلد لي الدهر بأني عنك وعنه راض زازدياد منك زدني علما ورضا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسق عداك

صيامكم إياه، فصلت بيني وبين ما يضر، وحلت بيني وبين من يضر، بغير دمع أبدا فشكري لك وحمدي.

يصرفه إلى سواي بسلام يصرفه ما سأني إلى سواي أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتخرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك ليا ودفعك

الخط نحوك أن يقصد خطي اللغى يا مهبادي للنبي بلغى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة ما عملت ترفع للعرش

وصحبه في الحال والمآل واجعل به قطع رب عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن.

ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف وامحو توجه

إلى سواي قد ذهبت بالعين بغير ربه إلي يا معين مزحزحا بغير نحوي كلما يسوء أو يضر حيث علما صل صلاة بسلام يرقيان للعرش والكرسي.

والآل وصحبه في الحال والمآل وعن يده حورا صافية يا من به بي أبنت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الرضا في غرضي وكنتني بما يدين بشري بشارة لملك وبشري صل صل

من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من صانني ولي صفات نبي وصلما على مزحزح البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وليا ذكاء عقل في الخيول يا من حباني.

الرسل بلا مشقة فأنت الموصل مع سلام يصحح الجسد مزحزحا لغير نحو ذا حسد يا قائدا لما حمى عن فانية وقلت لي خير جمادة.

ضاحية إلى دخول الجنة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سمي. صل صلاة بات بشر خالد مع سلام.

رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به دائم النظام خيرا عبادة

يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صل صلاة نفعها لا ينقطع على الذي به أداء منقطع مع سلام في حياتي يمي بخير خير وأجل ذمي على الوسيلة الشفيع السلم العربي الهاشمي العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

خلق على الحي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ولتغنني يا نافع بالشكر عن صبر أو حلم وكل مكر واجعل بفضلك

واشكر زبري واجعل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهلي مجي واجعل لي الرضا مكان الحلم واجعل النفع مكان الظلم واجعل حلاوة العبادة لدى عبادتي مخجلة تجلبا وهب لي الرغبة عن معاسي يا من كفاني در كل عاسي يا من حماني عن عداك المغوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعه

قلب بشكور ليس ثناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخفي

وتصلح المقولة والمنقولة مع سلام يا أبو الشريعة مع الحقيقة لما دريا إلى الإله والكتاب والرسول يهب لي دنيا وأخرى خير رسول

الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وحق صائمه لدن المعرفة وانشر علي باكات الحرم وجنة الشرور وحل حرمي وابن لي الحصن الحصين حافظا الذكر بي مفتكرا أو نافظا وهب لي التوحيد والحديث.

ذلك يأمن نحاني بالدر واصمني من الألحان واصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي أعلى رضاك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني ثبور صل صلاة كل سوء تدفع لغير نحوي وسعي ترفع.

وصحبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفه وحق صائمه أعلى معرفة يا موبت الشهور والسنين ولسواي سقط جالب أنين صل صلاة في فكوين المنى ولي تقود عرفات ومنى.

إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجلب الصفاء والصدق لي والأمن والوفاء على الذي ما

وارفع بشكرية رب قولي يا ماخيا تغربي وجوني أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبالتثبت عن التحول وبهداك.

يعمل به لم ينخ نخيه در مع سلام يصرف الأسواء لغير ذاتي بك والمأواء على الذي صيرتني خديما له به وقلت لي تقديما بجاهه وسنت لي أسرا.

ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة

وجعلت والي في انوارا تنور سافعه بحرمه النور المنير سيدنا محمد والال وصحبه في الحال والمال وابدا صل عليه بس

واجعل بي نظمي لديك باقيات وصالحات للجنان راقيات. يالله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي، صل صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي لبيك يا خير سميع.

وصحبه في الحال والمآل ولسواي سقانا الدنيا وبرر الأخرى أملت سليا لك شكوري بلا كفران يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغيره ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركعوا يا من لغيره ساق من لا يركعوا لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والدهور لك شكوري على الكتابة يا منزلا وهبني كتابة لك شكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمعروف لك شكوري على التقريب يا ماحي العدوان والتغريب لك شكوري رب من محرم لقتل ذي الحجة قتل الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم

لا تشكري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لا تشكري على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنة لك شكوري بلا انتهاء يا من له سيري بانتهاء يا ربنا صل صلاة عظمة.

بكلساني ليقط مددا قط جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه الذي ينساك يا الله يا رحمن يا

وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئده صحابي.

صلاة تجمع الخيرات مقبلة بلائل الخيرات على الذي ليقاب يوم الجمعة ما يعتمى لي من منى وجماعة سيدنا محمد والآل وصحبه.

وعصمة واجعل خروجي شافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني غرور يا حليم والتقني سوى

التي هي قدر سماء يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارب الأعداء.

باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يدين عبدا على النبي الهاشمي العلم.

تنحني حساد أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتيني الآمال من كسر مدى ومن نبيك الرسول أحمد فصل سرمدا مسلما على في الآل والصحب وزد بأولى زد النبي ما يسره وما ينفعه في وهبل الأقوما هبل النبي المبدأ الختام أبقى بشارات بلا اختتام أحمد مغنيا تعالى عن سنه وكان لي بكل شيء وسنه

حصل أني برضاك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بخدم ضمت إلى أوطاسي.

وصحبه في الحال والمآل وقد له من خدمه ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي قزينة العلوم النافعات إنك الموت العليم واجعل جوارحي أوتان وداد إلى الجنان سالمات من عباد يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك.

الغرض بلا عدن ولا أذن ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني أصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من قاد لي مخجل كل مندفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي

الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزينا يزدري يا قوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عناء والمحل.

حادث الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كبر يا من كفاني كدرات القبر يا ربنا صل صلاة بارئة كل المفاسد تصون طارئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه ضرري قد محيا ما صلى من عمري يسلم من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وخط أحمد واجعل حروفي كلها عباده يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في ثلاثا بمصدر الرباع والثلاثا مما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لغيره يدفع يا ربنا صل الصلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا.

وصحبه في الحال والمآل. وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت، واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه، واكتب له بها بشارات الأحد، وهب له الأيام من يوم الآد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من هداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى، صلى عليك من هداك.

لها تسوق لي دائم مدد في الآل والصحب وتفما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا من تقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته.

وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تطيبني توبى يا معدار

كمال غيري أزال وبدي بغير رب إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عبدي بالآل والصحب وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق القمر صلى عليك من بقفلك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والصحب بالأنصران وبك جملة جنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واتبى مسلما عليك في الآل الكرام

والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء

عليك يا مختار ولي ساق كلما أختار دنيا وأخرى بك دا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب.

وكل نساء قد فوق مرامي بكل واجعل بجاهي حياتي صافية لك بي مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين.
1: He speaks of a new prophet in Arabia.
2: Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation

0: من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس.
1: أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟
2: Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority?
3: من أعطاه هذه السلطة؟
4: أرسله الله رحمة للعالمين.

القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة.

0: الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن بثلاثمائة وستين وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
1: لا يكفي.
2: كيف؟
1: قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ خمسة أعوام.
2: ألا تفهم؟ الربا يتضاعف. هو لك،
1: ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي.
2: الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام
1: ولدي.
3: كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟
4: لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان.
3: قافلة الشام أرى طليعتها.
4: سبقت موعدها.
3: زد على البئر الشمالية خمسة رجال آخرين.
4: كم نذبح؟ 70؟
3: اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها.
5: من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتام. ومن إذا استلهم العافون نجدته أشار هذا أبو سفيان إلهام. هذا ابن حرب به تمضي قوافلكم أيان شاءت، لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة تعطي بغير سؤال فهي أنساك.
6: حز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين.
7: نعم، 7 أطوال.
6: 20 دينارا
7: لزوجي أبي سفيان.
6: خذيه بما شئت يا مولاتي.
7: 15.

0: هذا حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها.
1: يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء.
2: لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟
0: ترى ما أصاب ابن أخي.
2: لماذا لا توقفه عند حده؟
0: ربما يتغير.
2: يتغير وقد بلغ 40؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة.
0: إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
2: مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
0: أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير، بدعة،
2: جحود، تمرد.
0: أخشى على محمد من نفسه.
3: يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذا السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم.
4: يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب.
3: على رسلك يا زيد.
4: هل نزل محمد من غار حراء؟
3: لا، لم نره بعد.
4: أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك.
3: لعله في بيت أبي بكر.
4: سألت عنه هناك.
3: لا يزال إذن في الغار
4: 3 أيام.
3: طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل.

باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان

0: لا يزال في دثاره. الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم.
1: سيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟
0: كان وحده يتأمل في الغار، أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد، وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا. فانصرف عنه جبريل.
1: جبريل؟
0: عندما خرج محمد من الغار سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة. أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرته؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
0: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثالها؟ هي على مكة جديدة. ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟ مصعب، من هذا؟

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.
0: جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟
1: كان يرتعد تحت الذارع، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم.
0: إنه الفجر،

0: أما أينكم؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك، أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا. يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك، أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس. ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للآباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
1: أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يئتني يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ثدي أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة.
0: إنه العرف يا سمين.
1: بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد.
2: علي أن أدرك الفجر مع الرسول.
1: امضي يا ولدي، امضي إلى محمد.
0: إنه رجل مبارك.

0: اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
1: ولكنه يستطيع أن يتكلم.
2: ماذا؟ يستطيع أن يتكلم، وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟
1: هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
2: أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
1: إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله، هذا هو القرآن.
3: محمد رجل أجاع نفسه ليحلم، ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
1: نعم، ولكن قلبه متفتح.
3: أنت اركله تقديرا لفصاحته.
0: لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة؟ وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان. آلهة قريش عبادة وتجارة.
1: ليس الله سلعة تباع وتشترى.
2: ستعلمك الصياط.
4: احذر وانتبه يا فتى.
5: عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
1: نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط.
3: هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص.
5: بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال،
2: اجلده،
3: اقتله.

0: حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
1: إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلالي.

0: ايه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد.
1: أمية، أمية،
2: أبو بكر يزيدك 100 دينار على ثمن بلال.
3: مهلا مهلا، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب.
2: دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية.
0: أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟
4: خذوه، لا حاجة بي إليه. طاعتي حق عليك ما دمت حيا.
0: لماذا تثير غضب أبيك؟
5: لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه.
0: لا تقل يا أختاه.
4: ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي.
1: وأنت أمنحك ما تريد ما تشاء.
5: محمد منحني الطمأنينة والسلام،
1: دعه يخرج بل يلحق بالصابئين.
0: ليس من أجلك، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل.
3: إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء.
6: مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعون.
7: وماذا تقول عنا العرب؟ شباب مكة يقودون شيوخها؟
5: قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين.
7: إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.

أنا وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق.

أعظم محمدا. تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
1: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر.

0: تسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟
1: لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب.
2: نار ذات لهب.
3: في جيدها حبل من مسد.

0: مشهد العرب والناس جميعا.
1: فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط.
2: لا، ليس في الكعبة حتى لا يعلو شأنهم بين العرب.
0: أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر.
3: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون.
1: أبعدوهم عن الكعبة.
3: ولا أنتم
1: أبعدوهم عن الكعبة. أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.
3: احمي رسول الله، احمي رسول الله.

0: باسل وموار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟
1: لأنهم يظاهرون هذا السفير.
0: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
1: محمد مفتر وكذاب.
0: ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
1: من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟
2: كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة.
1: من أين يجيء بكلماته؟
2: لا أدري يا هند.
1: كيف برجل أمي جاوز 40 يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟
2: ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟
1: محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه.
2: إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباع الضعفاء.
3: لا أبا، أبا، أمي، أبا، أمي، أمي، أبا.
4: هيا تذهبين إلى سمع مع زوجك.
3: سمية، اتركوه.
5: يا حسن، يا حسن، يا حسن، يا
3: لا لا لا لا والدي.
4: تعال معهما، قيدوه.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد.

0: حبا العفيل. اذكري هبا واذكري هبا وانكري دين محمد. هبا.
1: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: الشقية الشقية الشقية الشقية الشقية.

0: اصبر يا عمار، بشر نبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي.
1: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بقليل؟ كيف؟ أفقد العذاب وعي، استنجد، قتل والدي أمامي، اكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي.

0: اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لا أمان لكم هنا.
2: أمرنا رسول الله أن نترك مكة.
1: إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا.
2: يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
1: اخرجوا الآن حالاً.

0: وجدنا آثاره، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة.
1: وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان.
0: أفلتوا؟ تلاشوا.
2: محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء.
1: ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة.
3: الحبشة؟
1: عم، ألست صديق ملكها؟
4: أظنني صديقة.
1: هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟
4: وسعي أن أعيد الهاربين.
1: إذن إلى الحبشة.

0: العقاب سنرى كيف تذل وتقهر.
1: ألا تنحنون لنبيكم؟
2: نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.
3: رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟
1: هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله.
2: معجزة محمد هي القرآن.
3: كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعد ما سمع؟
1: ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة.
3: جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب.
2: قال لنا محمد اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
3: ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء.
1: لماذا أرسلكم إلي محمد؟
2: لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا.
3: أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء.
1: لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي.

0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
1: أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب، نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى.
2: ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟
0: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
1: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
0: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
1: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة.
0: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
2: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أبحمها ربهم الواحد؟
0: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
2: من علمكم كل هذه الأسماء؟
0: القرآن الذي نزل على محمد.
1: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
2: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
1: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
2: ماذا يقولون في المسيح؟
1: يقولون إنه عبد من ثباق البشر.
2: تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟
0: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
1: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
2: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
0: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
2: اقترب، هات ما عندك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط يا عمرو. والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
1: شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن، سنجعله غريبا في مكة.
2: نعم نعم نعم.
1: من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟
3: أجل،
1: لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد

0: محمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن.
1: هشام، زهير، ما معنى هذا؟
2: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
3: هذا العار،
2: أنزلوا هذه الصحيفة.
1: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
1: على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها. عودوا من حيث جئتم.
3: هيا.
1: هذا أمر دبر بليل.

0: تطالبون بمعجزة. ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قوتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
1: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
0: نعم، اليوم وغدا يا هند.
2: آن أن أودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
3: وكيف هو يدعونا إلى ما لا نطيق؟
4: قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب. يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
2: لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
4: لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
2: أتخشون أن تسمعوا إليه؟

0: ألا يوجد غيرها؟ هذه المدينة الجحود الصماء. تكاثرت الأحزان. بالأمس ودعنا خديجة، كانت أما لي، واليوم بطل. لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية. سنان، الرسول يريد أن يبتعد عن مكة
1: الآن وبلا إبطاء.
0: يريد أن يخرج إلى الطائف. الطائف حيث لا أبو سفيان ولا أبو جهل ولا أبو لهب.
2: إلى الطائف ثانية المدائن العربية يقبل النبي ومعه متبناه زيد، في رجائه أن يجد العون عند ثقيف سادة الطائف بعد اليأس من قريش.

0: الدماء تسيل من قدميه.
1: إنه يدعو ربه. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
0: أنصح بالرحيل، الطائف لم تعد مكانا أمنا.
1: لم يصادفه أسوأ من هذا اليوم.
2: واستجاب الله لدعاء نبيه. منذ عام بايع نفر من حجيج يثرب سرا على الإسلام، وفي موسم الحج التالي وعلى غفلة من قريش يتوافد رجال من الأوس والخزرج خصماء الدهر يبايعون على المنعة والنصرة متآلفين، إنهم يرجون أن يهاجر النبي إليهم وينقذ مدينتهم من الأحقاد والدمار. لكن البيعة لا تتم حتى يعرفوا على ماذا يبايعون.
3: مهلا يا قوم، إنكم تبايعونه تناوئون المشركين من العرب كافة، تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربة، تبايعون على تحطيم أصنامكم من الحجارة وتحشيم أوثانكم من الخشب وإلقائها في النار. يا قوم، إما أنكم تصبرون على كل ذلك فبايعوا، وإما أنكم قوم تخافون من أنفسكم فلا تبايعوا.
4: والذي بعثك بالحق لنبايعن على أن نمنعك مما نمنع أنفسنا وأبناءنا وأهلينا.
3: على هذا نبايع رسول الله، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
4: نشهد الله ورسوله، نحن الأوس والخزرج، أننا أنصار، نبايع رسول الله على السمع والطاعة، على نصرة الإسلام بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا، على أن نفتح قلوبنا وبيوتنا للمهاجرين إلينا من إخوة الإسلام.

0: من الظلمات إلى النور، يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، أثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة.
1: محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير.
2: لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده، لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
2: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
2: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوا وتعودوا سيرتكم الأولى.
1: وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟
2: سأعتنق الإسلام. هل يظن أني أترك له مسقط رأسي؟ لا، إن أثرب تستحق التضحية.
3: النفاق.
2: نعم يا هند، النفاق والاعتناق.
3: ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق.
4: قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور على ما يرام يا ابن سلول. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل. محمد سوف يقتل.
5: تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
1: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
3: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
2: وإلى الأبد.

0: هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي ناس تحارب؟
1: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير صحراء. مئة ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم ثلاثة، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقد، أعرف الناس بالصحراء. هيا.

0: ماذا تطاردوه هنا؟ المدينة تطاردها هنا؟
1: هذا أثرهم.
2: أعراب يسيرون غربا؟
1: إني أعرف عملي.
0: نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك.

0: يا محمد اخرج، ولك علينا ان نعود بك حيا الى مكة.
1: احذروا، هذه المغارات مليئة بالافاعي.
0: محمد انكشف امرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق،
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
0: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟ نتجه شمال يثرب.

جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.

0: بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
1: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
1: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول: خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
3: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته.

0: بسم الله نقيم بيت الرسول.
1: في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله.

0: رسول الله يحمل على كاهله الأحجار؟ ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل.
1: يعلمنا أن العمل عبادة.
0: في 53.
1: وكم عمرك أنت؟

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
2: صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين.
3: إن وافق رسول الله.
0: وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال.
4: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي.
5: الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله.
6: لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي ردائي. اقرأ هذا، محمد ينصب نفسه سلطانا.
7: كيف حال ولدي عندكم؟
6: فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟
8: ستحرق البيت كله إن لم تقطع.
6: إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع. لقد أعلن أن الولاء للإسلام فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
7: ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
8: لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا. إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
6: إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب.
8: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم.
9: انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقا.
10: لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقا.
6: قالها قرآن: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته.
10: اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حسب مصائرنا.
8: هذا يكفي. سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبنائهم وبناتهم

0: المهاجرون، أيها المهاجرون اسمعوا أخبارا من مكة. استلموا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟
1: هل أسمع شيئا عن القتال؟
0: وهل لديكم حل آخر؟
1: والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله.
0: لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم.
1: اذهبوا إلى أعمالكم.
2: نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم، هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايته، لن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا. يا رسول الله، نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة.

عذرا إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله.

0: لا قتال حتى يأذن الله.
1: بلال، انظر إلى الشمس.
2: لم يحن وقت الصلاة بعد.
0: استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم.

0: المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب، لا تؤذوا طفلا أو شيخا أو امرأة أو مريضة، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسه، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم.
1: والآن

0: محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم.
1: كم عددهم؟
2: 300 وبضعة فرسان.
1: سيكون لنا 200 فارس. وعدد إبلهم؟
2: 70.
1: سيكون لنا 170.
3: وعشرون ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها.

0: قريش لمقابلة المسلمين عند بدر، فيسألونك أن تلحق بهم.
1: أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غربا بعيدا عن آبار بدر.
0: يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان.
1: إذا وصلت السير ليلا أفلتت من قبضة محمد عند الصباح.
0: أنسيت مقامك في قومك؟
1: أكانتي رهن بسلامة هذه الإبل؟ نعم، اليوم أكانتي هي هذه الأموال.

0: أبو سفيان آثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر.
1: إذن القافلة في أمان، أرى أن لا نحاربهم.
2: لا نحارب؟
1: لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة؟
3: تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد.
1: اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجفلكم.
3: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب.

0: وأنتم تعلمون أني لست بأجفلكم.
1: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب.

0: أنتم يا محمد أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو
0: أخي شيبة وولد الوليد وأنا.
2: انتظر أنت.
1: عبيدة وأنا وعلي. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

0: رسول الله لا يرضى أن تقيموا الأسرى.
1: لو كنا مكانهم لقتلونا.
0: علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى، لا تسحبوهم مربوطين، قاسموهم جادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريتهم.

0: لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردون؟
1: لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش.
0: كفى كفى، اغرب عني، كفى نباعا. هل أحتاج إلى من يذكرني؟ أبي، أخي، عمي، هل أحتاج إلى من يذكرني؟ أبي، أخي، عمي.

0: الأظافر يا حمزة، في أظافر يا قاطع الرقاب سأقطعك. حمزة، حمزة، سأصيدك يا صائد الأسود. عندما تموت قاتل أبي، سأمزقك. يا قاتل أخي، سأمزقك. يا قاتل عمي، عندما تموت سأشرب من دمك. سأشرب من دمك.
1: كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل. ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو خلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقر.

0: هذه يثرب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرين أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟
1: لا أحد يحرس دكانتها.
2: إن الله يحرسها. من أين أنت؟
0: من اليمن.
2: هل مررت بمكة؟
0: كانت في طريقي.
2: هل مكثت بها؟
0: نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا.
2: وما أخبار الصحراء؟
0: لا تسركم، يتجمعون. كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة.
2: قواتنا تكمن هنا.
0: لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم. بمكة يقرعون الطبول في كل بيت.

0: جيش كثيف 3000 فيه مئات الفرسان،
1: قهرناهم في بدر.
2: كان ذلك منذ عام، جاءوا ليثأروا لبدر، ذهبوا واعدوا سلاحكم.

نمشي على النمارق والدر في المخانق والمسك في المناطق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبرون

0: حمزة هناك، هل تراه؟ هذا يومك،
1: عبادة. هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني.
2: يقودهم خالد بن الوليد.
1: خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي.
3: حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟
1: رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم.
3: لا عليك، رسول الله جعل 50 من أمهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
4: زيد، قل للرسول نحن مستعدون.

0: ترى يا حمزة؟
1: إنهم أكثر عددا، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونا، كل ما هو أمامي لا يخيفني. عندما يأمر النبي

سمعت أنه خدم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ويموت على هذا.

0: النصر نصرك يا خالد.
1: لا يزال هناك،
0: ولكن ثارنا لبدر.
1: لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد.
0: إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا.
2: يا محمد أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. قالوا هبل.
3: يقول الرسول الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
2: العزة لنا ولا عزة لكم،
3: الله مولانا ولا مولى لكم.

0: خسروا المعركة، ألقوا السيوف وأحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء،
1: يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم.
0: يقاتلون في سبيل الله كما يقولون.
1: مكة هي غايتهم،
0: وسيأخذونها
1: عندما يرون النجوم في الظهر.
0: لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن. فيها نزل الوحي، سيحجون إليها هذا العام.
1: ماذا تعني؟
0: بلا سلاح.
1: بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟
0: يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم

0: من البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله.

0: أقبل مفاوض آخر.
1: سهيل بن عمرو يبدو أنهم يريدون مصالحة. محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
2: مكة هي ديارنا.
1: في العام المقبل نخرج لكم عن مكة فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.

هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.

0: إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم.
1: الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجهل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
4: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله.
1: لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله.
0: لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله، لو أذنت افترشت عباءتي.
1: رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم. إنه لا يملك غير عباءته هذه.
0: عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة. لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين.
1: يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول.
0: سأكون بعون الله.

كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس. ما هذا؟

0: أين محمد ليكلمك؟
1: رسول الله في المسجد.
0: يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية، لما تحملوننا أوزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد.
2: يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟
3: أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا مسكان الفوهان.
4: لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده.
5: الله أكبر، الله أكبر.
6: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اشهد ان

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم

حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله.

شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي

سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

واسعة فإياي فاعبدون رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

أنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون فها أنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول الحمد

القاسم ولذا الدين بجاه القاسم ولكشف النيل الهوى البهيما بحرمة محبوب إبراهيما وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهري وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقئة

تغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم.

وأنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فر أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد.

وأنت حسبي فلا أبغي سواك فاحم حماية ليكن حصنا حصين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي

وشر من ينفث في العقود وشر ساحر وذي جحود بك عقدت يا إله الأسدى وحية وعقرب.

الموت وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تزلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكلما وهاديا وناصرا ومتحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وباسمك

ورزقها اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليهب فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة.

أهلي يا صمد واضرب سرادقات حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق.

حكما بيتعلق من ابناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب، فليكن حصنا ودأبا

أعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة، وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منا

0: بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله عليه وسلم.

بقائه وكان لما استمر قلوب المنشلم ومن رواس وهم كل من صرم وما رأى بأستمر بمدى سبيل كلا من رواس الجرمي جرمي سلمي قابل كلا وما رأى بأستمر بأستمر بأستمر بأستمر بأستمر بأستمر بأستمر بأستمر

ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل

باهم ضرام يوم ما يعد حظي جبل يوم عيد فؤم باهم ضرام بيها جلاد بجمل عيد طوالي عند طال جعل طال يجب عيني ضرام بما يجب بعيد جواب رسع فيها تواب رسع كل في معي ضرام عند فتح عجب خلي بو أدي فيها لجني دوقو تسوستا يجه برامل لفاق بو إن يبقى خيرا أي كفانا مفاق بو إن يبقى فعلك معبرانا لفاق كنا لمن جنب اللجير مفاق تضاها إذا معبرانا لفاق مرد بضف بطلب فرد عام فوت بمتا تضاها معبرانا برامل نريك الله نريك بيه الدفور نريك جبير البن بجيه يلو الغرام بمعي جبكي ببنجل بجيري الري ببجل البن بفعل يلو الغرام بجاك

0: عبادته وبكل الوفائلات بدين تعمل لنكيري وآمان بلوح دنيا روك آل الله بدين تلكي ولا كبارك بل وهي إرضا آمان بلا متجعوك بك عليه انزعيك بلية آمان زي أن المحر
1: ملك اليوان
0: تولى بجرد اليوم باما يا فلعي بيتك.

0: اسم مغل بلي بس بلي مغل يبي اسمه بلي فجوه ما هو خلنا بلي كده لأنك ده نيته بسكي هو إنك مغل بباخ باخ باخ لكن لاخ بسي كنت بسمو يالي من نمده نمده جنبو يالي من وان سنجل يبسل يقل يجي نخاني إيما يقل نمده نمده نمده نمده سين بسمونا سنك جاك نمو يالي واخ شكنا يورونيك الجيجيك ويك يجي كومت له أمي بس الأشياء في الدنيا دي بيتوسكي بس لو خلين سيدنا يلاين ونسمع ودي كلام ودي كلام لو خلين لكو خلينكو ما قال لي سلام ولا دم جاء أخوك ودي بشار من الله قال لي فب أكوني أكوني مرقتي تكفي تكفي رم فبعد كم يجي يجي بشار تبعد بقى sebab dia ni sebab dia ni juga ada orang orang dia ni pernah pun baik macam macam ni ni kau ni ada kau ni ni kau ni ni kau balas aku lah ni lagi jumpa saya ismail kan mana nak kena boleh bis boleh bis terus kini dah boleh kau lah kau ni juga sebab semua kau bis kau bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis ما هو تمشين بسيم داخل المبقر مينة بسيمان ويكو بسيمان فكنت بسموه المكون كنت سمي جوفنا يقول تكون مينة بسيمان سبودي كنت يقول يقول يقول يقول يقول يتمسكي لك يفوقه يشي يسلم يسيتوا عبيه يسي يقول يفشي يخلي يخيك ننقم ni bu tuwa bi o jaxase ko be ni ni ni ci roo chakay mo bo lo lo ni ci dem dal ni ni ni ci ni dem dal ni ci ci ci saw ni ya waxi e jaxase ka dum ni bu tuwa bi ni ko jaxase won ko ko ke do ren ni mo fa xe ci ci ko ni ci be bu ga xe yow rek tax ni ni ni ko jikon defal chakane mo dum dem rek soobu sama kan mo lepp mo ngi tew da wu fi ja taw na fa dal bis kuyo mo abiyo fa chakane ngi bari motax nik tim jeru tole ji dem yebbu yebbu fo rek ngal mo feul
1: manam li nga xamni mom la serigne Moussa Kaway ci yassaw sa ko ñu li dañu fay denc bal ak fi tan
0: lo ngal mo fa fi rek wa ya rek mo abbu té ko ñu ñëw ñëw ci ci ci ko la ci ñu tamé ko ci ñu
1: naam
0: ñu ñu ba la ñu ko na ci ci ñu xat ko ci ñu wax mo fa né ñu ñëw dik ya la ci ñu ñëw ci ka su mu sama la ñu ñëw ñëw bu jëf ñu xana ci ñu ñu bu fa ci
1: waaw
0: ci suba
1: waaw
0: sama la ngay ko ci jof andak jof jof jof ak xal xal xal yi
1: waaw
0: ko mo ngi ñu
1: waaw
0: ñu nga war ba la bay
1: and ak gangoro
0: ak ki fa xel bo la ngi
1: waaw
0: nit na nga jaw ñu so di ci ciaru ciaru sey yu fa ñu xam na wax ci dal ci man ko dal ci
1: waaw
0: yak ba mo xal ni mo ci ci ci nga ni jaar
1: waaw
0: ni ko sey ni ay ko sama la ni mo fi ni ko na tek tek ni ni waxtan la la ko bu xam ni yoon ni ko dar wat dafa dik rek fek mo fi ko dik ko ni ci rek ko sawal an sama gana yeen ni dal la ko man ko wax ni ko ko gis ci won ci tak sa ni ko mu bon di dem
1: naw
0: rek man ni am man ni wax mo señ mo fa ñam man man nak ma jëf fi xam nga ñu ngi andal dal ko fi la jàm andal sax ci ci bal
1: waaw
0: ci tak sa su dañu ñu fa ci waaw ci bi ñu la ko dag ñu ñu la ko kale
1: waaw
0: ñaan suñu yalla bëgg ñu jënk rek yalla ma nga dem
2: Thank you. Okay, go.

0: تفريج الكروب أرتجي أكرم بي رب يقوم ما يريد من
1: علي أذني أبدا وأكره وبفؤادي ولساني أجده عبده بدين الإسلام مؤيدا لوما تسلامي وقد غدوا لي بقولي ما يوم جميع العالمين الجماعة والتزغدوا لي بقولي ما يوم جميع العالمين الجماعة على وربي سائرا وباتنا عيش أكون راغلا أو خاتلا على وربي سائرا وباتنا عيش أكون راغلا أو خاتلا والمصطفى وسيلة إليه صلاة تسليم على عليه يا جملة الخلق غدون يوما في غسل مجرمون نوما بكون يدارين عبد الله قديم عبدين عبد الله مهم كل مسلم ومسلمات ومجرمات كتبوا أمر صلاة على نبي الله في السراج كتبوا أمر صلاة على نبي الله في السراج آمين.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد.

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير إرسالا لخيرات فمن يدم قصد وات لا يقدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

ومن يمل عنه في الأوقات مغتفلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سبع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر